0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Hasım el-Vatani İttifakı lideri Sabit el-Abbasi, Irak-Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babasının vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Adalet Bakanı Halit Şuvani, Irak-Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı telefonla arayarak babasının vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. Irak-Kerkük Ceyhan Petrol Boru Hattı Anlaşması'nın bir yıl daha uzatılması için Türkiye'den talepte bulundu. Hacdi Şabi Başkanı Fali Feyyat, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ve Başbakan Ali Zeydi'den Haşit Şabi kamplarının şehir dışına taşınmasını istedi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, Bağdat ve Erbil hükümetleri arasında petrol şirketlerini korumak ve saldırıları önlemek amacıyla kapsamlı güvenlik planları hazırlanması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bağdat Operasyonlar Komutanlığı Muharrem ayı planı kapsamında güvenlik hazırlıklarını ve muharebe hazırlık seviyesini yükseltti. Basra Kuzey Polisi aşiret saldırısı gerçekleştiren 3 zanlının yakalandığını duyurdu. İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki Merceyun ilçesine bağlı Hiyam kentinde bir patlama gerçekleştirdi. İsrailli yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Elbira vilayetlerinde saldırılarını artırdı. Amerika ve İran tüm cephelerde savaşın derhal durdurulması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmanın bölgeye barış getireceğini ve Hürmüz Boğazı'nın gelecek Cuma günü yeniden açılacağını söyledi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi anlaşmanın savaşın ve tüm askeri operasyonların sona erdirilmesini öngördüğünü açıkladı. Amerika Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la varılan anlaşmayı imzalamak üzere Cenevre'ye gideceğini duyurdu. Amerika ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığı yönündeki açıklama, uluslararası toplum tarafından geniş çapta memnuniyetle karşılandı. Birleşik Krallık, Fransa, Almanya ve İtalya, Amerika ile İran arasında varılan anlaşmanın ardından İran'a yönelik bazı yaptırımları kaldırmaya hazır olduklarını açıkladı. Amerika ve İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik ön anlaşmaya varması ve Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin yeniden başlayacağının duyurulmasının ardından petrol fiyatları varil başına 4 dolardan fazla geriledi. Moskova'nın güneyinde Ukrayna'ya ait insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية. زعيم تحالف الحسم الوطني ثابت العباسي يبعث رسالة تعزية بوفاة والد رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعانغا. وزير العدل خالد شواني يتصل هاتفيا برئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعانغا ويقدم له التعازي بوفاة والده. العراق يطلب من تركيا تمديد اتفاقية خط أنابيب النفط كركوك جيهان لمدة عام. رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض يطالب القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بنقل معسكرات الحشد إلى خارج المدن. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يكشف عن اتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل يقضي بوضع خطط محكمة لحماية الشركات النفطية ووضع حد لاستهدافها. عمليات بغداد ترفع جاهزيتها الأمنية والاستعداد القتالي في خطة شهر محرم. شرطة شمال البصرة تعلن عن اعتقال 3 متهمين بعد تنفيذ دقة عشائرية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ تفجيرا في مدينة الخيام التابعة لقضاء مرجعيون جنوب لبنان. مستوطنون إسرائيليون يصعدون اعتداءاتهم في عدة مناطق بمحافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة. أمريكا وإيران تعلنان اتفاقا لوقف الحرب فورا على كل الجبهات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الاتفاق مع إيران سيجلب السلام للمنطقة وفتح مضيق هرمز الجمعة المقبلة. مجلس الأمن القومي الإيراني يؤكد أن الاتفاق ينص على إنهاء الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس سيتوجه إلى جنيف لتوقيع الاتفاق مع إيران. ترحيب دولي واسع بإعلان توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام. المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تعلن استعدادها لرفع بعض العقوبات المفروضة على إيران وذلك عقب الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وطهران لإنهاء الحرب. أسعار النفط تتراجع أكثر من 4 دولارات للبرميل بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز. مقتل 3 أشخاص في جنوب موسكو جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية.
3: يا حلو، نبتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة منخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: الحمد لله
1: ربي مدير الله مطلق بادشاه يجاني إله
0: الحمد لله
2: دينم إسلامdır حقتان إكرامdır إيمانم تامdır
0: الحمد لله
2: دينم إسلامdır حقتان إكرامdır إيمانم تامdır الحمد